0: Les musiques sont tumultueuses sur le 99.9. Sans pub, toujours libre. PFM.
1: أنك ما أتني يقى وفق بلادي شواري جاء أخص لياليني مرضى أنت في جنين ونسفنا كيت الريج من السواي كباراتني مياه الوقت ناتني فقاها ولا تبغزانة السكلة وقت ما أريد توجه أنا هيد غاغا نقدا